0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

وبتندم وهي عيوني بتندم. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زايد. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

وصلاة اليوم يا رب. يا رب يا من أشرقت شمسك علينا وأعطيتنا صباح يوم جديد، ربي التفت إلينا واجعل يومنا سعيد. أما حكمة اليوم تقول إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء. والإنسان الذي لم يخطئ لم يجرب شيئا جديداً.

وقال نيلسون مانديلا: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.

والصديق الحقيقي يرى دمعاتك الأولى ويلتقط الثانية ويمنع الثالثة.

وبهذه الأيام معظم الناس لا يستمعون بهدف الفهم ولكن يستمعون بهدف الرد. وقال جبران خليل جبران: هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم: خرج الفريسيون فتشاوروا على يسوع ليهلكوه، وعلم يسوع بالأمر فانصرف من هناك وتبعه كثيرون فشفاهم جميعا، وحذرهم من أن يشعروا ليتم ما قيل بالنبي أشعيا: هو ذا فتاي الذي اخترته حبيبي، الذي رضيت به نفسي، سأجعل روحي عليه فيبشر الأمم بالحق، لن يماحك ولن يصيح ولن يسمع أحد صوته في الساحات، قصبة مردودة لن ينكسر، وفتيله مدخنة لن يطفأ، إلى أن يصل بالحق إلى النصر، وببسمه تجعل الأمم رجاؤها.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يجد لبنان نفسه أمام اختبار جديد بين منطق الدولة ومنطق الدويلة. فبينما يسعى العهد الجديد إلى تثبيت حضور المؤسسات الرسمية واستعادة موقع لبنان العربي والدولي، يبقى سلاح حزب الله وخياراته وارتباطاته بالصراع الإقليمي عاملا أساسيا في تحديد مسار المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد بين واشنطن وطهران على الساحة اللبنانية، فتصبح البلاد مرة جديدة مساحة لتصفية حسابات إقليمية لا يملك قرارها اللبنانيون، إنما يجرهم إليها حزب الله تحت شعار وحدة الساحات. وفي هذا السياق ترى مصادر سياسية مواكبة إلى أن سلوك حزب الله خلال العقدين الماضيين يظهر أن خياراته العسكرية بقيت مرتبطة بمسار الصراع الإقليمي أكثر مما ارتبطت بالاعتبارات اللبنانية الداخلية. وتشير إلى أن حرب تموز 2006 كما جبهة الإسناد التي فتحها حزب الله عقب أحداث 27 الأول 2023 تعكسان هذا الترابط بين القرار العسكري للحزب وتطورات المحور الإيراني، الأمر الذي يفسر احتمال انخراطه في أي مواجهة واسعة جديدة بين واشنطن وطهران إذا قررت إيران توسيع ساحات الاشتباك. اكتسبت زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رأس وفد من تكتل الجمهورية القوية رئيس الجمهورية في قصر بعبدة دلالات بارزة لجهة الدعم القوي لخيار المفاوضات وما ينجم عنها في مواجهة رافضي هذا الخيار والحملة المتصاعدة منهم على السلطة. عون أعلن أمام الوفد أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بدءا من العام 1949. وقال الرئيس عون: أؤكد لكم أنني لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته مع إصراري على أن تتضمن كل مواقف توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها. ومضيفا: اتخذت خيارا صعبا وطريق ليس معبدا بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي وغيرها من التعقيدات، وهذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها وأخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها. وقال: الأمور في طور الحلحلة تباعا، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. وأكد جعجع بعد اللقاء أنه لا يمكن أن يبقى لبنان في المجهول، ويجب أن تنسحب إسرائيل من الجنوب وأن تحصل إعادة الإعمار، ولكن لا بد من قيام دولة ليتحقق ذلك كله. لمس وزير الخارجية اللبناني يوسف فرجي اهتماما لافتا من الدولة القبرصية بالشأن اللبناني خلال زيارته السريعة التي دامت بضع ساعات، والتقى خلالها رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس خريستودوليس
ووزير الخارجية قسطنطينوس كومبوس، ومن المؤكد أن اهتمام قبرص بلبنان ليس مستجداً، بل بدأ منذ انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتعزز بزيارات متبادلة بين الرئيسين، ثم توج بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص رسمياً في 25 تشرين الثاني 2025. وكشفت مصادر مطلعة أن رجي دعي بصفة ضيف شرف إلى اللقاء السنوي الذي تنظمه وزارة الخارجية القبرصية للسفراء القبرص القادمين من مختلف دول العالم، حيث شارك في النقاشات والحوارات وألقى كلمة شدد فيها على عمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بقبرص ومتانة الروابط بين البلدين. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من فعاليات بلدات حارة حريك المريجي الليلكي وتحويطة الغدير، ضم مختار حارة حريك رئيس مركز القوات سلام كسرواني ومختار تحويطة الغدير جلتي تربط لبنان بقبرص ومتانة الروابط بين البلدين. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من فعاليات بلدات حارة حريك المريجي الليلكي وتحويطة الغدير، ضم مختار حارة حريك

طاقة عبدة جورج مصر وأمين سر المنسقية جان عون، وفي حضور عضو تكتل الجمهورية القوية بيير بوعاصي. وشكل اللقاء مناسبة لبحث شؤون هذه البلدات وشجونها والتوقف عند صمود الشباب أمام التحديات والمصاعب التي يواجهونها في مناطقهم. لم يعد سقوط ورقة حزب الله احتمالاً سياسياً أو شعاراً يردده خصومه، بل بات حقيقة تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها لبنان والمنطقة. فالعودة إلى المرحلة التي كان فيها الحزب المحظور يفرض سلاحه وقراراته على الدولة ويقدم نفسه بوصفه الممر الإجباري لأي تسوية أو تفاوض أو قرار مرتبط بالحرب والسلم. وفي الواقع لم يعد له حزب الله بحاجة إلى أي دفشة خارجية ليسقط، بل لأنه قام بنفسه بكل ما يلزم لإسقاط مشروعه، مغامراته العسكرية وقراراته الأحادية وتبعيته العمياء لإيران وإقحامه لبنان في حروب لم يستشر فيها اللبنانيين، كلها أوصلته إلى النتيجة التي طالما حذر منها خصومه: عزلة داخلية وانكشاف عسكري وتراجع سياسي وبيئة دفعت أثمانا بشرية واقتصادية هائلة مقابل مشروع لم يحمي لبنان ولم يستعد أرضا ولم يبني دولة. والخبر الأخير، أعلن مركز عمليات الطوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان عن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للقصف الإسرائيلي منذ 2 آذار حتى 10 تموز باتت كالتالي: 4321 قتيلاً و 12207 جرحى. النشرة انتهت، وإليكم الآن النشرة الإخبارية من تلفزيون لبنان مباشرةً.

أهلا بكم. العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكاته، طيران مسير فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية، وغارات وعمليات نسف وتدمير جنوبا. واشنطن تهدد طهران، افتحوا مضيق هرمز أو العواقب وخيمة. ومشتبى خامنئي، الانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل وبقية الشهداء مطلب شعبنا. الرئيس التركي يؤكد للرئيس سلام في اسطنبول وقوف بلاده إلى جانب لبنان. اللبنانية الأولى، مسؤوليتنا أن نجعل الوقاية والتوعية والرعاية الصحية حقا متاحا لكل امرأة. موسكو تقصف كييف وتغلق ممرا مائيا بعد هجوم أوكراني على سفن روسية. البداية ميدانية، فقد حلق الطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية منذ الصباح الباكر على علو منخفض. وفي الجنوب، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في أرنون النبطي، كما شن العدو غارتين من مسيرة على كفر تبنيت، إضافة إلى نسف للمنازل في حولى مرجعيون. كما رصد مواطنون على شاطئ صور بالعين المجردة طائرة F-15 إسرائيلية تحمل صواريخ MK-84، وشنت سلسلة غارات على المنصور، ما أسفر عن سقوط إصابات. وأشعل العدو النيران في الخيام تزامنا مع عملية تمشيط واسعة. في وقت تتواصل التحضيرات للجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل يومي 15 و16 من الحالي في العاصمة الإيطالية روما، أفادت وكالة فرانس بريس في المقابل بأن لبنان لم يعلن بعد رسميا مشاركته في الجولة

0: مرتقبة. صحيفة فاينانشال تايمز أكدت وصول فريق عسكري أمريكي إلى بيروت للمساعدة في تنفيذ آليات الاتفاق بين لبنان وإسرائيل في إشارة إلى اتفاق الإطار الثلاثي. والوفد العسكري الأمريكي هو نفسه الذي ترأس الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون الشهر الماضي. تحذير من العيار الثقيل، ترامب يهدد إيران بألف صاروخ.
1: بالمئوية الأولى للدستور اللبناني اهتمت جامعة روح القدس بتنظيم معرض يوثق مراحل ولادة الدستور اللبناني. وصل وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة يلتقي فيها أفراد الجالية اللبنانية، ويبدأها في العاصمة واشنطن قبل أن يتوجه إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة 2026 في الأمم المتحدة، حيث سيتناول التحديات الماثلة أمام لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وجهود الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الرامية إلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة الأسرى وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة إعمار القرى المهدمة وعودة أبنائها وتسوية النقاط العالقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بعلبك تغيب عنها المهرجانات هذا العام وسط أجواء سلبية لا سيما على القطاع الاقتصادي.
2: ألقت الحرب التي أقحم بها لبنان بظلالها السلبية على مدينة الشمس، فأضواء الهياكل ستطفأ هذا الصيف، الموسيقى ستصمت والرقص سيغيب مع كل ما سيرافق ذلك من ركود اقتصادي في المدينة. وباختصار وعلى الطريقة البعلبكية، راح الموسم هيدي السنة.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال القيادي البارز في تنظيم داعش فراس الداغر ضمن سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، إلى جانب عدد من القيادات المتورطة في الاغتيالات وتمويل أنشطة التنظيم. واستهدفت العمليات الأمنية عدة مواقع في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة والسيدة زينب وضاحية قدسية وعش الورور، وتمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية. موسكو تقصف كييف وتغلق ممرا مائيا بعد هجوم أوكراني على سفن روسية، وزيلنسكي 11 جريحا بالهجوم الروسي. تستعد إنجلترا لخوض مباراة ربع نهائي كأس العالم اليوم أمام النرويج التي تراهن على مهاجمها المتألق في البطولة هالاند. وعن مباراة بلجيكا وأسبانيا أمس وخروج المنتخب البلجيكي من المونديال، شدد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا على صعوبة الفوز الذي حققه الفريق على بلجيكا في مباراة الفريقين بدور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم. ووصل منتخب إسبانيا حلمه التتويج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد تأهله للدور قبل النهائي في البطولة، بعدما حقق فوزا مثيرا 2-1 على منتخب بلجيكا في دور الثمانية في لوس أنجلوس.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج

ولجميع إعلاناتكم على راديو ريترو بالزد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركاً بأي من البرامج المتنوعة عبر إذاعة تريتروبل زد ومنها صوت لبنان، شكراً لك. أما إذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. وليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريتروبل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعاً في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

نذكر المستمعين الكرام أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريتروبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

وجاءنا من القنصلية العامة اللبنانية في ملبون ما يلي: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات للمعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0-493-352-717. أما للوكالات يمكنكم الاتصال على الرقم 0493-315-336. ويرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط. أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 952-94588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

وإلى محبي الحظ والأبراج نقول لبرج الحمل، ستبدأ في الإيمان بأنك قد ولدت قائدا، لأن الناس قد بدأوا في اتباعك بحماس. أما برج الثور، تذكر اللحظات الخاصة، سيزيد من ثقتك ويوحي لك بالإلهام الذي تحتاج إليه بشدة. أما برج الجوزاء، تحتاج إلى فهم الموقف لكي يكون بإمكانك إجراء التعديلات الدقيقة لإدخال التوازن إلى حياتك. برج السرطان، لا تسمح لأحد بعدم احترامك وتقديرك. أما برج الأسد، الضوء سيكون مسلطا عليك، ويجب أن تكون مستعدا للتصرف كقائد ساحر. أما برج العذراء، قد تتعثر الأمور بسبب قوى خارجة عن إرادتك. برج الميزان، وقت مناسب لتولي القيادة، لكن انتزاعها سيزيد مستوى التوتر. برج العقرب، إذا شعرت ببعض الضياع في الوقت الحالي، تمسك بعائلتك وأصدقائك.

أما برج القوس دعك من الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها. برج الجدي لا يمكن العودة بالزمن، وخيارك الوحيد هو مواصلة التقدم. برج الدلو، فرص كثيرة بانتظارك، وإذا لم تستغل واحدة منها فستندم لاحقا. وأخيرا برج الحوت، حان الوقت لدخول تجارب جديدة، أو على الأقل أخذ خطوة جديدة تجاه هدف مألوف.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجدداً بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج صعيد، آملاً أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاصة بغوث ساينس ورك وغزي عالم بنهرة خاصة ومجيش المعدانة منهري قل ضايافة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثا والقورد مخبي مطاعل تبشو بايث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدي غو ساينس ورك قنيل بيت قغبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثغذر بيث غلاخة روما بيث غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشايث في خيلة بخواشة الأمو تماني قطاتة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية غوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما ومخزياثو كذلياثا وخيوثا درومايا وماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا وما نتخيوثا تكديم إلا بالمردوثة وتشعيثا دروما عتقتا بخا أرخا دليت خزي أغدية من قمثة قنيل بتق روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM

شمانا مخبه قابلو خن يمن بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هاشا ايد من لبا مصايت اوتسيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه

شمال مخبب دارن قبل النخم شينغ دقاقيتا من عندها برس قالة خرزت لشانة انتورايا ام برس لقاتوهن هشايت من لبا مصايد اطسي ترين وقصت لا اف ام تومن مشم من داها لشانة خليت يما اموهم بتقاوي قداها ساعات فيودر ناجريان ومدرزة هبة ادوارد وانا زي ياقو هاول

شمانا مخبه مخوبا تمزمن بودخا كهنا قشيشا ميشايل نابي أمتي وليدة شيت ألبا وتمانيم وقصي تمانيا وشوني اللي من داها ألما شيت ألبا وقصم وتماني أهكتوتا بيت ملبانا هانيبال كيباركس بمارلي هانيبال قد بشلي ليدا شوصر بإيلو الشيت ألبا وتمانيم وقصي تمانيا جوماتا تقول باشن بدشتة أرمي شمد بابو إيوا شمعن وديموزي شاكر كد مشايل إيوا بشن الطليوتا تروى آواهي من يخلن وهدخا رابا جلد شمانا مخبة امبلي جو بنوشايوتا وجو أسقويات تخيي قريتو قميتا مؤودلا قالوا قد بارقوا خمدن مدرشياتي ومعوريلي خيو جو ماتت يلدوتو وبختامة شيتة ألبا وقدصمو أرباسة شمانة مخبة تركاية أصمناية وقرداية هيرانية مخيل على ماتوا هل بدقى قطلة وسلابة وقتلن الرابة من خزمانه وبني ماتوا ميشايل دبهاي الضانة إيوة بشند علي موتا مزدوطة طشيا وجانو جوخا جبة خدشة لا ورا التركاية مو شخلن قاتوا ادمن ازدوتو شمانا مخب برقاديوا اينا مناجستن شميلون قالا اتخا ربالخي خبانا تركايا ادمار وقاتو جوجون لقاما وخرمل اللوخن قد قيتيتون بيه بداها ازعورا ومرقاتو لصدي كلت هو يا شمانة مخبة هاو وخا منيانة آتوراي بشلون جو السيروتا برخة متخا بشلة لبلا السلامس وطاما مصيلة قد آرق عم تري أليمة آتوراي خينة وزل التبرس جوجو تبرس منطيالة منطالقانو المدرة الخا شليخوتة أمريكاية وهدخ شمانة مخبة مدرة قنيالة خيروتو

وبختام شمانا مخبه من قاشا ميشايل نابي ات بياشا خكتاو بلشانا برصايا وآها إلي هلبت ماناي داها كتاوة بلشانة فرصايت ينكتيبو إلي مريزياتي ومدري نيشة آلهاية آها كتاوة شمانة مخبة بش لطويعة جو تهرن وبشيت ألبا وتصمو شوي تري قربة تلايت بتواتي إتوالي خاك كتاو خينا غد إيلي مدري خد شمت كليد بهشت أنا ودي مانايو إيلي قليدا ات برديسا ات أب آها بياشي لطويعة جو تهرن و اتلي خكتاو خينا مدري إيلي بشمت بسام أن سونغس بيرجا إيلي مزمور زمرياتي اتخا إيرانايا و آها كتاوة شمانا مخبة بشتا طويعة بشيتت ألبا و اتصمو اشتب أربا جو امديتت نيويورك ات أمريكا.

شو معنى مخبب تاز خرز اللقام أو بتمزمن إديم يوما بتخملو أخد شمت سعران دليفة آتوراي قبرنا شوتخا بتمزمن بت أسيد ناي بيتا ات بختيشو أهكتيو و دكتور ويليام بيرويان بماري لي آها خشرار إيلي ات آتوراي وينا آني قماي جو باريوتا ومدري مجخينا رابا من ديانا وكل رازة وريزة وطخصة وطوكاسة جو كل شويلة يضعتا ويلبانا ومرضوطا ناشيتا هالبت وب اتلن ويه هايم عبدانوتا بوش جبرتا اخ رابيه وملبانه قد ملبي ومهادي الطايبه وشربياته وشوطه بريشه داخل الشقل يطرانا من ملبانوتا اطرايه وماسي خيي بخلمانه وشوشاطه برسو بايه وشوطه بايه وشركه هالبت ومدري شاري الكتره شار الكتره ومتشخي جو رخطة خير

لتخة طايبة، لتخة أمتا، لتخة مرضوطة بأربابنيا تتبريتا، اتلهو يقوبلتا يترانا جورا من خوباطة وسعرانة قبارة أمتا آتوريتا وبنوني قبارة اتيمت آتور إينا قانت بشلون يوه يعني ولتقات امترسيانوتا يعني أخديم رخلة مخلطين خلطة يعني تغذية وآنت قبلن يتران جورة ممني أمتا آتوريتا لويلن آني ازديقة ومهمنة ومدري وميقري ولقبلن هلبت قبل طيبوتا القبال ويترانت قانيوة من آتوراية من بر امبلتت شلطانة قبارت آتور بريشايد بزونة مشيخايوتا كل إيمن النخراية قم هاويل سنيقوتا اليد آتوراية هلبت ميقرن وبريلن قاتو بإيدة بتختة إينا إيمن تسقدلن مني غزيلن الأكل نايوتا تخيو وأطرو وإيقارو وضرن هلبت ضرن من خبري كل من دت ويداوة قاتي وأب شوقلن تبيشي زبطن أقطيله

هارون الرشيد شو ما أنا مخبى كلن يطخله لي بيوا وآون إيوا خميشايا أباسايا الخليفة هالبد آون إيوا من قربة شو مطماني إشتا وهل تمنيم وتمني المارن خا من ألبي الطوسة تقيلة جواها شويلة وهاو خليفة اتوالي آون إيوا خا صرعة ين خشة أختي مرخلة صرعة إيوا اتوالي شوخة من أسيه لمصي والي الباسومو جوري القمايا بربختيشو أو تريانا قمباسم لي أب قمباسم الخا براتا مخبتة بي مدربت اتنشي إيوا ات إيوا يمري والا من بيتوتت الرشيد

بقل ما قلونا اللي قاروخ ان شمانا مخبة خيك ممدن كتاوة انتنا كتيبة بقاها ريزة اينا طيوبة اسية وخكيمة يند اخد مبلخ بأربة يمرخ طبقات الاطباء والحكماء كتيبة بيت سليمان بر حسن بني مدرئيل أبو بني أندلس ومشوم هالي ببر جليل سليمان بن الأندلسي معروف بن جليل

و او تري شمانا مخبي إلى قوديقس إد إسحاق برنديم إلى الفهرست إسحاق بن نديم أونت إيوا هلبت بشيتت كميوة على قربة إيوا بداها زونة الدية كتيبة نباسو بدوا فهرست إن لنا مغزوية مش شي تالا ويتا آها تاما إن بدانت عباسين ويتالا ومدر ما تخورنا قد بتشعيت ليبة خكيمة القفطي أبوا إيوا خا من دني ضي جو دانت العباسيين وكيم رخ بخنا بأربة تاريخ الحكماء القفطي

وأوخرة إلى أينة خبرة بط طيوبة أسيا وأودا إلى بر إلى كتيبة بيت خا من دن ضية قد إلى خد شمة عيون الأنبياء في طبقات الأطباء وأوى شمو بأربة إلى ابن أبي أصحب إلى أبوى مدرى قد إلى من دناتين بصمنا هل بد من أن أربع شمان مخبة تيخ بيا وقاتوخن آحمد آنوتا بوش جمرتا إلى بر أبي أصبعي أونت إلى قد ليلة بياشا هل بد ليلة بياشا منشيتا أب هاوزي قبل لي يطرانا من اكتوياتي ادليبي آتوراي أن كل قد شقيلنا يطرانا من آتوراي ديان ورابا ليبينا هل بد مني وشم بيشانا شم متخرات هل بد جو زونة عباسيين والي جميومة.

شمانا مخب بدارخ اموخن دقاخيتا وعماني لالهاوة من ديت السدني رابي يول هاول قد إلى هلبت شاو عايد همزومة منن بود خكمة توناية وملوئة وإديوميوما همونن مدري إتلي خا توناية قاتو خن باقد رابي ولش لا مالوخ

0: شمانا مخب الدارخ يخيتا أم ربي والربي والقابول خشانا قمي قروتوخ عالداها برسقالة خرزد لشانا أطورايا وهمونا من إديميوما أتلوخا تونايا كرياقاتا من ديت السدني باقد ربي وال
1: باسيما رابا مغرياق واختي قالوخ تشوبي وخشان
0: هدية مدري هدية كوبي
1: اختي ليت نقالي داخل
0: رابا صبيا رابا صبيا
1: اوكي انا شوق خلات
0: باقد
1: مدري اسلامي خوبي قتل شامو انتي من هدي ميوما بسبارة شامي خجم خبراني زمرياتي شابير من من خرزوخ اليوم اتليخا تنايا من طلا سامان كتيرين كل إلى قربل تلاي فتوات هنا قارن خاصة مقامة يا أختي إلى خد شمد أمنارة مطلقة أمنارة يعني فنان أمانة أرتست البتة قصة كتيرون الخشمة قوميات تقومنا جاوت بن أمتن من متلان وطلان وشتاوي وطينا يعني خمندي خايا هدخة بتشارنا آها تونايا طليقة أرخى بهرانتا طلطلي من بيته دوري ترى مخيلي قبل بيه شوري الجواجة نيخة بنيخة بأرخي كبت أركد آشر بانيبال كطاوية بر كتاوت خد شمات لوب داخي كتوت خاتونايا مخبلة قارن آها كتاونا كمزيودي يلباني بت آها خقلت أمناروتا أو أمانوتا الهدى قمل خمتة وجتوت التوناي أمطاليات الدراماي السبراي مردو تناي شابيري بلشانا يمايا آتورايا قبني أمتي آتوريتا مخبلي تقارن وبل جنبية وشكل خدرية مود آنوياتي قيوترانة جاني شد أنا هذا ريشي مجبا وإيدي برخاص الجواجة بهشياروتا بأي أرخشتقتا وبطلتا من آزان وأتيان من شلتاني أو مناجستان برزلي بشوبي أخت إن خستونا خيلانا بلطلي من خد أرى قم أرخي دوي قالي أنا خجلي وزديلي لا هو يخز داجة قوم للأيناتي وطولق لي الأوسى مسؤورة بهرة بيشانة تقالها يوي لقاتي مرم لي ريشي وبتخلي الأيناتي كمت مصيلي من قمت خازن ولا أرخي شميلي خقالة بيمارة شلامة لخرابي حقوتكم آلها أنا غجلي ورابص ديلي من أوقال خليا جارت شاوي قالت خامن آني يطآني لملي جاني رابا وجولبي مري تكلتاون وميتا ولا فلطن ومن بيتا اجي جوب لك او قالت ايوم اخا برقالة نازج وصبيا تفالوطي والكل خبرم اخا قينا او هاوس شابيرا بواري وجونتياتي مخملن رابا ومري رابا بشينا بروني من قالو خمبيوني ودخجوان قد اسري وخجا شني ود انا بشامي وانت امرنو خليطي ود بيت برسوبي بخا برسوبة خينا سبب انا ليو الرابي جوربلي لدقارة من قم ارخو انا اود ويقن من روشي ومري فخلت رابي أنا ليون خليطة بد فرصوبه وهيك لي خلطن من داميتوخ أو شكلوخ كليا أمبابي البيمة آتورايا ودويقة بإيدو ومرمو قلل وفرجان جاشوقي ومليوة من خادوتا جوبلي ومري أنا لا يطن مودي لمعنى بيمة وأبليون من آني أسكان البيمة واشتقلي رأشلي بخا غلطة رابا جورة من آها جوابي ممكن بالدابق لغلي ومخلطلي ممكن لا تخمل أو من ديت أنا تخموني ونوبيه البتة تخمنتي إي وسخصيت آها جوانقا تليت أن مانيلي جروب و سوري جروب وتويا ولي اعتباروت بيه من برد متخرنب او شكلا تجلي منشن ام او رخمي وخبي وبالشريرة ياكو ولا اها اختي الا متخرنب شمد ازستي وخبي قاما يا دهرستي اب اي ليت اوت خبو اي وبدمي وبجراية بكل وريدة لبي ولا داخي شي تخرنوا لشمو شوق من ياقو أختي يطيوا بتخبي وكسل أختي شي قارنوا على دورستي ولا كس خاخينا البتة طلاتي وشواشن ويروا ولتوالي هيج خبرة من ياقو ولا من دورستي وأبلا من هيج خارخمة ولا يطن ماني لميتا وماني لبيشا وممكن شمت دورستي بيشا ومتخرة بيت ياقو تسخى من رخمة بعضان الدوراشة تشي قومي وتخري الخبيوه وخزماني باسد او خبيوه بش قرب الله اخت انا انوا تسياقو ممكن اها وخدري من قومياتي هاو مقومت مودنا فارس او شمت هل آدية فيشي لجولبي كسرابة من رخمي ويطاني ناجستا مره ربي تخمنتو خيارختا مصبوط لتليون خليطة متخري اللوخ تشقيتة كم طلاتي وشواشني بس مبس مالوخ اخدت امي بيتا وخازت بابي ايوة او رخمه بش شريرة وتخرب الخينة أب آني شوقلن الأمناروتا وشد إسلن بيتوتا وآد يطلن سباي تيج لم خيلن جو خاصوخ ولا شوقلن اللوخ ولا زدو جلن ومغزيلن لم هم نوتا إيمت لا يولوخ بساسا كخامن إدباعي وبشم شهروا وشخلفوا وملخموا خشم خشخاتت لشانن من خياله كشهارة فرسوبايا وقاوت لهيش نسيانة بليشانة يمايا آتورايا ولا ضيتت آني خشخاتت شوقة أرزن بتهاوي ومخروتت آي طالتوخن تشغل خشوفة رابة شابيرة هتخمر أو جوانقة شميل من بابه وأنا لا ضيلي مودي أمرنوا وداخي خلصن والا جاني من آه جوان قد رابا شاررتي لهم زمتو إن ليبا انوا ديرن ومدرش الآني خسيتي عدتيقي لا مردو تناي ودوراشي بطيلي وتلخاني وتخنن وآني سروانة شمة وتقولة وأبت أمتا الهدى من آني ملخمان دجلي بكل أودوياتي إن هو يبخيوته يوميته ينجاو اجتوياته وفرستت مشخاته وأبجاو الطقليات الدرامائي بيشي ومقروه البيمة عاشورايا وأبت لا خلطنوا ومدخرنوا تخاسى مسؤورة من إيوة قلت اتطاقتي ومرخقتي من أمناروتا ولا شركتي بأودويات الدرامائي أمتنائي سبرائي هيك لي برميوالن معنى إجرياتي قبل أمتي وممكن كي برميوى سباي إن لي باقي وفرستي بتآني خشخاتت لشانا سبرايا آتورايا مرضنا رابا فريشا من آني خشخات أرزن تشوقا وتأرخات بطيلة تخشمة من شتاوي كي مبلخي والن بيدخى أرخى لام يوغرطا ولازم تقبلنتا وقبل مرضنتا جس كل آتورايا مرضنا جس شي مبلخي والخشمة خشخاتي بخا أرخة مسخرطة أو سأرطة بأرخة شابرتا وبناجيبوتا بتخاطر داريوة خاجخشة سؤورة جاوت صفات خشمة من آني لتوالون هجبالة دوتا ولا برمتت معناية آني خشخاتي بطيلة بفراسة وجاوت فرجانة من يماتا وبناتا وعليما وطبلا ولا بداية ان خامن شخلاف سؤورة جاوت ارتمت الزوعي شولخا خبرت لشانا يمايا شي اوت شخلافا ويولخا معنى رابا فريشا قطوصة خبرت رخمة يعني خورة فرند بت ريش سقافة تختا بتيوخا معنى رابا فريشة خبرت زوقة أكا أكسن ينوال كشخلافة معنى خبرة آتورايا زوقة زين تختا بتاخا موشن جوجا هتخا خشخاتي أو خبرانة هوجايا فريشة بزوقة بتسقافة وبتاخا شوراية خبرة تيوي فرشونيا إيمان بيشن ارتيمة عند ترت خشخات من خدري خشخات أختي مدخورة ون جاود آها تنايا شريا مسلمنا من خشمة قومياتي يومائي تانا فرصوفائيد شركي ون وجاوي بعدان تعليموتي وجوانقوتي ومن خدري كتوياتي تقري ونوا ودوراشي وزمرياتي تشمي ونوا وهلا دي رابة من هتخ خبران في عشان رتيمة خلطة وبتخمعنا رابة من خبانة وبالزودة من خاسامة سؤورة ملخمانة زمرياتي وكتاب الطاليات الدرامائي وقصتي وتوناي وأوقامايا كجاني بيماري ون وآه من سبب أنا خيالوبي ون وليون ملفانة وقبلت لن أني مصيانة خيدي وسزيري ومدرسي وأودي طراسة جاوت خشخات خلطة بفراسنا وقبل باشوق تشلخة خبرة بسرستوتا وبشاريروتا أخ إديوم يوم تشلن بغزاية وخ تشلخة قجانة طاوي وباشوق وبفراسة أخ أو بسمالي ومدرش او قاما يا كجاني بيماري التتليت هيتش خا جارو بمنخوسي وقاوت تراسا كخلطي كل داخل تويا قطيلي بخيالي تآزن وخازن ان هاوي سرستوتا همزومة اها جوانقا افن اتلي باصوروتا من ايناتي تليون غزايا رابا بسبيوتا إن من قال بتماسم فرشن الأو رخمة شريرة شمتها ويشن ياريخ ويري البرشدن إيجي مري هلا خبتشالن يقرأيكو ممكن أمشكي لرابة من دانا خيلت على سامة ريانا بتاوي تفكتب أو رخمة عتيقة
0: مريم انت بتتمم لا همونه من زولا قمايا من داها تونايا ايو رابا مهنيانا وبي وقت شاو عداتي تاويلا خا سامخينا منه شمانا مخبه
1: مدرب مليس تشوريلي قدانا خدشا
0: بضاين لا رابا هل بد دانا مقيسته وإنا هلخا رابا سبايا هدي بخط مخلي خرز ديان سبب اتلان خرز خينا من بارو بتاتي شمانا مخبة بطين خمنتا مرابي يول هاول ممدية السدني الداها اتبقتا مدري قداها شاو عاويلا اخنا هلبت عمو وهل تبخبي وخن يوم تخوشي بتاتي بتأمرخ قاتوخن بوشم شينا من
2: مني فيودور ناجريان
0: ومن هبة أدوار مرابي يول هدت يول هاول منني لي وانا زي ياقو هاول وبوشم شينا